0: You're listening to Melodious Mosaic Radio Show, selected and mixed by Gons.
1: عارف ما فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مسالفه هلا كان انت تنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبيه تهزا عفوا عزيزي اهزا اهزا اهزا اهزا عارف ما فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مسالفه عارف ما فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مسالفه هلا كان عارف ما فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مسالفه هلا كان عارف ما فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مسالفه هلا كان انت تنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبيه تهزا عفوا عزيزي اهدا تشيل وعارفة إيش بك إنك مشغل البل ما يوتر الموضوع بس حاول إنك ما تزل زمان ما كنت أمل بس دحين أنا لكن حاول معايا خير